هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيداتي وسادتي من دلح نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية ونستهل هذه البرامج الصباحية بتلاوة عاطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يتيسر له من سورة الإنسان فإليكم أيها السادة القرآن الكريم
1: بسم الله

سيداتي وسادتي من دلي استمعنا إلى القرآن الكريم ونقدم لكم الآن والسادة التعليق. علماء الفلك يكتشفون نجما أزرقا متبهجا في طور التكوين. أعلن علماء فلك هنود بالتعاون مع نظرائهم الدوليين عن اكتشاف نادر لنجم أزرق متبهج في طور التكوين، مما يقدم دليلا مباشرا على كيفية تشكل هذه النجوم. النجوم الزرقاء المتبهجة هي فئة فريدة من النجوم الموجودة في التجمعات النجمية، وتتميز بكونها أكثر سخونة وسطوعا وكتلة من نظيراتها. وقد حيرت علماء الفلك لفترة طويلة في سعيهم لفهم أصلها وتطورها. التفسير الأكثر قبولا هو أن هذه النجوم تكتسب كتلة من نجم مرافق أو من خلال اندماجات نجمية ما يجدد نشاطها. مع ذلك، لا تزال الأدلة الرصدية المباشرة على عمليات التكوين هذه نادرة للغاية. ولدراسة هذا الأمر

قام فلكيون من المعهد الهندي للفيزياء الفلكية، وهو معهد مستقل تابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، بدراسة نظام نجمي ثنائي مميز يدعى TIC 3275464480 في أنقود كولنتر 226 النجمي المفتوح القديم، والذي يقع على بعد حوالي 9500 سنة ضوئية. تم تحديد هذا النظام كمرشح واعد لمزيد من البحث، نظرا لأن خصائصها تشير إلى تفاعل مستمر بين النجمين. جمعت الدراسة منحنيات ضوئية عالية الدقة من مهمة TESS الفضائية التابعة لناسا مع قياسات السرعة الشعاعية التي تم الحصول عليها باستخدام التلسكوب الكبير جدا الذي يشغله المرصد الأوروبي الجنوبي في شيلي. اكتشفنا أن النجم الأسرق المتخلف يكتسب مادة بنشاط من نجمه المرافق، مما يوفر لمحة نادرة عن نظام نجمي أزرق متخلف في طور التكوين. وتقدم نتائجنا دليلا رصديا مباشرا لإحدى النظريات الرائدة المقترحة لتفسير أصل هذه الأنظمة، أوضحت أنا بورني سوبرامانيوم عضو هيئة التدريس في معهد الفيزياء الفلكية الدولية والمشاركة في تأليف. وجد الباحثون أن النظام الثنائي شبه منفصل، أي أن أحد النجمين قد تمدد بما يكفي ليتجاوز حده الجذبي المعروف بفص روش، مما يدفع النجم المرافق الأقل كتلة إلى نقل المادة إلى النظام النجمي الأزرق المتخلف. ويؤكد هذا النقل المستمر للكتلة من النجم المرافق الأقل كتلة إلى النظام النجمي الأزرق المتخلف أن عملية التجديد لا تزال جارية، مما يجعل هذا النظام أحد أوضح الأمثلة على النجوم الزرقاء المتخلفة المتشكلة التي تم رصدها حتى الآن. كما رصد الباحثون انبعاثا قويا للأشعة السينية من النظام، ويتوقع هذا النشاط الإشعاعي عند تراكم المادة المنقولة من النجم المرافق في النظام النجمي الأزرق المتخلف، مما يؤثر دليلا مستقلا على أن نقل الكتلة مستمر حاليا. أثر تحليل مفصل أن كتلة النظام النجمي الثنائي تعادل حوالي 1.67 ضعف كتلة الشمس، وأنه يكتسب مادة من نجم مرافق تبلغ كتلته حوالي 0.32 ضعف كتلة الشمس. يبلغ متوسط الفترة المدارية للنظام الثنائي 2.11 يوميا، ونسبة كتلته منخفضة حوالي 0.19، ويدور النظام النجمي الثنائي بسرعة تصل إلى حوالي 69.55 كيلومترا في الثانية، يرجح أنها ناتجة عن المادة المكتسبة. وتشير النماذج التطويرية إلى أن انتقال الكتلة بدأ منذ حوالي 5.46 مليار سنة ويستمر حتى يومنا هذا، بينما يقدر عمر الأنقود النجمي نفسه بحوالي 7 مليارات سنة، كما صرح بذلك علي حسن شيك طالب الدكتورة في جامعة غواهاتي والمؤلف الأول للدراسة وزميل برنامج إنسباير التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في الحكومة الهندية. يقدم هذا الاكتشاف أحد أقوى الأدلة الرصدية المباشرة حتى الآن على تكون الأنظمة النجمية الثنائية عبر انتقال الكتلة، مما يساعد في حل لغز حير علماء

الفيزياء الفلكية لوقود طويلة. كما يوضح رام ساجر عضو هيئة التدريس في معهد الفيزياء الفلكية الدولي والمؤلف المشارك في الدراسة، وبفضل رصد النظام النجمي الثنائي أثناء تكونه يوفر مختبرا فريدا لاختبار نظريات تطور الأنظمة الثنائية وتجديد النجوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالغة الأهمية لفهم تطور التجمعات النجمية والنجوم المتفاعلة في جميع أنحاء الكون. نشرت نتائج هذا العمل في مجلة أسترو فيزيكال جورنال ليترز من تأليف علي حسن شيخ وبيمان جي مهدي وهيتندرا ساركار من جامعة غوهاتي، ونابورني سوبرامانيوم ورام ساجر من المعهد الهندي للفيزياء الفلكية في بنغلورو، وسيرجيو ميسينا من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في إيطاليا، وأنوبام بهاردواج وسوسميتا داس من المركز الجامعي الدولي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية في بونا، وأتيلا بورو من مرصد لوكس في باريس فرنسا، ومارينا كونكل من جامعة الشمال فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية. سيداتي وسادتي، نقدم الآن نشرة الأخبار.

نشرة الأخبار ويقرأها عليكم أنصار أحمد من أنباء هذه النشرة. إيران تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه القوات الأمريكية في غرب آسيا. القوات الأمريكية والسعودية تنفذ ضربات دقيقة مشتركة ضد جماعات موالية لإيران في العراق. ارتفاع حصيلة القتلى في حملة القمع الوحشية التي شنتها القوات الباكستانية في كشمير الخاضية لسيطرة باكستان إلى 30 قتيلا خلال اليومين الماضيين. منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق في حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين في كشمير الخاضية لسيطرة باكستان. إعلان أوغندا عن خلوها من الإيبولا بعد شفاء آخر مريض معروف وخروجه من المستشفى. في دورة ألعاب الكومنولث 2026 فازت الهنديتان هارجندر كور وجولفير سين بميداليات فضية، بينما تأهل 3 ملاكمين إلى الدور نصف النهائي. كانت هي مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. ارتفعت حصيلة قتلى حمل القمع الوحشية التي تشنها الدولة في جنوب كشمير الخاضية للاحتلال الباكستاني إلى 30 قتيلا خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى. ووفقا للجنة العمل الشعبية المشتركة، أطلق الجيش الباكستاني النار على عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا يوم الاثنين وخمسة آخرين يوم الثلاثاء. وتشهد جامو كشمير الخاضية للاحتلال الباكستاني حاليا موجة من الاحتجاجات ضد السلطات الباكستانية منذ أشهر، وقد وجهت اتهامات للجيش والسلطات الباكستانية بالتحريض على العنف من خلال قمع الاحتجاجات السلمية وتنفيذ حملات اعتقال جماعية وفرض تعتيم إعلامي صارم بقطع الإنترنت لعزل المنطقة عن العالم الخارجي. امتدت الاضطرابات في جنوب كشمير الخاضية لسيطرة باكستان إلى مير بور بعد أعمال العنف الدامية في راولاكوت، حيث زعمت العديد من حسابات التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن الباكستانية أطلقت

الاستمرار على المدنيين خلال احتجاجات جديدة. أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بمقتل 57 شخصا وإصابة 342 آخرين في أعمال عنف عبر الحدود بين الأول من أبريل وثلاثين يونيو، ونسبت جميع الخسائر في صفوف المدنيين إلى قوات الأمن الباكستانية. وأوضحت البعثة أن الغارات الجوية والاشتباكات البرية كانت الأسباب الرئيسية لتضرر المدنيين، وشملت الخسائر 112 طفلا قتل منهم 26 و40 امرأة قتلت من بينهن 6. أعلن أوغندا رسميا عن خلوها من الإيبولا بعد عدم تسجيل أي حالات جديدة في البلاد عقب تعافي آخر مريض معروف وخروجه من المستشفى في منتصف يونيو. وقد تأكد تفشي المريض الناجم عن سلالة بونديبوجيو النادرة من فيروس الإيبولا لأول مرة في أوغندا بعد عبور حالات مشتبه بها الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. وفقا للسلطات الصحية الأوغندية، فإن الحالات الأولى كانت لمواطنين كونغوليين دخلوا أوغندا طلبا للعلاج من مرض تم تشخيصه لاحقا على أنه إيبولا. برزت الهند كثاني أكبر مسدل للبحارة في العالم، حيث تساهم 311,926 متخصصا في المجال البحري في صناعة الشحن العالمية. بحسب تقرير BIMCOICS لقوى العمل البحرية في عام 2026، تشكل الهند حاليا 12.16% من القوات العاملة البحرية العالمية، لتحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الفلبين، متقدمة على الصين وروسيا وإندونيسيا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت عدة صواريخ باليستية ليلة أمس في محاولة لشن هجوم مفاجئ على القوات الأمريكية المتمركزة في منطقة غرب آسيا. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح، وأن القوات الأمريكية لا تزال متقيدة وفي حالة تأهب قصوى. كما زعمت الولايات المتحدة أن أكثر من 30 هجوما جويا بطائرات مسيرة موجهة من الحرس الثوري الإيراني نفذت خلال 72 ساعة الماضية. شنت الولايات المتحدة ضربات دقيقة في العراق، مدعية أن جماعات موالية لإيران تلقت توجيهات من الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية. وقد قصفت طائرات مقاتلة أمريكية وسعودية مواقع لوجستية ومواقع أسلحة متعددة في شرق العراق. كما زعمت الولايات المتحدة أنه خلال الفترة في فبراير إلى أبريل من هذا العام نفذت جماعات موالية لإيران أكثر من 600 محاولة هجوم على مواطنين ومنشآت أمريكية في العراق. عقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعان منفصلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس، وقد وقد كلا الاجتماعين خلف أبواب مغلقة في المكتب البيضاوي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اختتم الرئيس ترامب اجتماعاته مع الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء نتنياهو، وكان كلا الاجتماعين إيجابيين ومثمرين. تراس رئيس الوزراء
ترأس رئيس الوزراء ناريندر مودي الاجتماع الثاني رفيع المستوى.

اجتماع مع أمناء الحكومة في مقر إقامته أمس، واستعرض خلاله خطة العمل المستقبلية للوزارات والإدارات المعنية بالمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والتكنولوجيا. ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر محافظة كوماموتو الجنوبية في اليابان، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتضرر الطرق وإصابة ما لا يقل عن 50 شخصا. وأفادت التقارير بوجود عدد من الأشخاص محاصرين داخل مركز تجاري منهار جزئيا. اقتمع متظاهرون في ليبيا مجمعا حيويا للطاقة قرب طرابلس وقت مظاهرات مناهزة للحكومة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، مما أثار مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد. أمرت السلطات الفرنسية بإجلاء نحو 4000 شخص من المناطق الساحلية من المناطق السياحية على ساحل المحيط الأطلسي، حيث حددت درجات الحرارة المرتفعة بإعادة إشعال حريق هائل خرب بوردو، وقد تم احتواء حريق جيروند الذي التهم نحو 420 كيلومترا مربعا، ولكنه لم يحاصر بعد. التقى سفير الهند لليونان رافي شنكر بالفريق ديموس تينيس غريغور ياديس رئيس أركان القوات الجوية اليونانية، وناقش مبادرات التعاون الجارية بين القوات الجوية للبلدين. حذرت إيران من أنها ستمنع مرور السفن التجارية التابعة لشركات ودول تستخدم أصولها المجمدة لتعويض الأضرار الناجمة عن النزاع الأخير في غرب آسيا. ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم مقر ختم الأنبياء الإيراني، انتقدت إيران الولايات المتحدة بشدة لسعيها إلى استخدام وصولها المجمدة لتعويض السفن المتضررة خلال ما وصفته طهران بالحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية. في دورة ألعاب الكومنولث 2026 المقامة حاليا في غلاسكو، حققت الهند نجاحا باهرا آخر، حيث فازت رافية الأثقال هرجندر كور وعدى المسافات الطويلة غولفير سينغ بالميداليات الفضية، بينما ضمن 3 ملاكمين هنود للبلاد ميداليات برونزية على الأقل بوصولهم إلى الدور نصف النهائي أمس. في منافسات الرماية فاز الصناعي الهندي سونام أوتار ماسكار وهيمانشو ديلون بالميدالية البرونزية في مسابقة الفرق المختلطة لبندقية الهواء المضغوط 10 أمتار ضمن بطولة كأس العالم لرياضة الرماية المقامة حاليا في هانغ تشو الصين، وبذلك ارتفع رصيد الهند من الميداليات في البطولة إلى 4 ميداليات تشمل ذهبية وفضية وبرونزيتين. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار.

سيداتي وسادتي من دلهي نقدم لها النشط الأخبار الثانية والأخيرة. ارتفعت حصيلة قتلى حملة القمع الوحشية التي تشنها الدولة في جموا كشمير الخاضية للاحتلال الباكستاني إلى 30 قتيلا خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى. ووفقا للجنة العمل الشعبي المشتركة، أطلق الجيش الباكستاني النار على عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا يوم الاثنين وخمسة آخرين يوم الثلاثاء. وتشهد جامو كشمير الخاضية للاحتلال الباكستاني حاليا موجة من الاحتجاجات ضد السلطات الباكستانية منذ أشهر. أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان

بمقتل 57 شخصا وإصابة 342 آخرين في أعمال عنف عبر الحدود بين الأول من أبريل وثلاثين يونيو. ونسبت جميع الخسائر في صفوف المدنيين إلى قوات الأمن الباكستانية. وأوضحت البعثة أن الخارات الجوية والاشتباكات البرية كانت الأسباب الرئيسية لتضرر المدنيين. وشملت الخسائر 112 طفلا قتل منهم 26 و40 امرأة قتلت من بينها 6. أعلن رسميا خلو أوغندا من الإيبولا بعد عدم تسجيل أي حالات جديدة في البلاد. أقبى تعافي آخر مريض معروف وخروجه من المستشفى في منتصف يونيو. وقد تأكد تفشي المرض الناجم عن سلالة بونديبو جيو النادرة من فيروس الإيبولا لأول مرة في أوغندا بعد عبور حالات مشتبه بها الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. برزت الهند كثاني أكبر مصد للبحارة في العالم حيث تساهم ب 311,926 متخصصا في المجال البحري في صناعة الشحن العالمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت عدة صواريخ باليستية ليلة أمس في محاولة لشن هجوم مفاجئ على القوات الأمريكية المتمركزة في منطقة غرب آسيا. وشنت الولايات المتحدة ضربات دقيقة في العراق مدعية أن جماعات موالية لإيران تلقت توجيهات من الحرس الثوري الإيراني لمواجهة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية. عقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعين منفصلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس. وقد عقد خلال اجتماعين خلف أبواب مغلقة في المكتب البيضاوي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: اختتم الرئيس ترامب اجتماعاته مع الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء نتنياهو وكان كلا الاجتماعين إيجابيين ومثمرين. ترأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي الاجتماع الثاني رفيع المستوى مع أمناء الحكومة في مقر إقامته أمس واستعرض خلاله خطة العمل المستقبلية للوزارات والإدارات المعنية والاقتصاد والتجارة والصناعة والتكنولوجيا. هنا دلهي سيداتي وسادتي منها قدمنا هذا الموجز وبهذا الموجز نختتم برامجنا الصباحية مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم طيب الأوقات وأسعدها وطاب نهاركم. هنا دلهي.

التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. أدانت الهند الهجمات الأخيرة التي استهدفت عدة سفن بحرية في مزق هرمز، مؤكدا ضرورة وضع حد لاستهداف الملاحة التجارية والبنية التحتية المدنية في المنطقة. صرح المندوب الدائم للهند لدى الأمم المتحدة بارف أسني هاريش بأنه بعد فترة هدوء وجيزة في الصراع الدائر بالمنطقة شهدنا استئنافا مقلقا للهجمات وتصعيدا للأعمال العدائية. أعرب هاريش عن إدانة الهند القوية للهجمات التي طالت عددا من السفن بما في ذلك جي إف إس غالاكسي ام تي بائيا و ام تي بومباسا اثناء عبورها مزق هرمز خلال الشهر الجاري، مشددا على ضرورة استعادة حرية الملاحة.

وغرامات مالية تصل إلى 20 ملايين روبية ومصادرة ممتلكة مدنين. ولضمان البيت السريع في القضاء يلزم التشريع حكومة الولايات وإدارات الأقاليم بإنشاء محاكم خاصة سريعة المسار لإجراء المحاكمات بشكل يومي. وفي منافسات ألعاب كامنولث المستمرة حاليا في غلاسكو ضمن 9 ملاكمين هنود ميداليات لبلادهم بعد تأهلهم للدور

إلى انقطاع تواصل النطاق وانهيار شبكة الكهرباء. تعيش ليبيا حالة من الانقسام منذ الانتفاضة اللي دعمها حلف الناتو عام 2001، وطاحت الدكتاتور معمر القذافي الذي حكم بها لفترة طويلة وأدت إلى مقتله. أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أن القوة البحجوية التابعة له استهدفت قاعدة جوية أمريكية ومقر قيادة المركزية الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. برزت الهند كثاني أكبر مؤلل للبحرف على مستوى العالم، حيث ترفض قطاع الشحن البري العالمي ب 311936 متخصصا في المجال البحري. إجمال صادرات الهند يسجل مستوى قياسيا عند 863.1 مليار دولار في العام المالي 2025-26. وقد أبلغت الحكومة البرلمان أمس بأن هذا الارتفاع الكبير جاء مدفوعا بالنمو القوي في صادرات كل من السلع والخدمات.

تحيرت علماء الفلك لفترة طويلة في سعيهم لفهم أصلها وتطورها. التفسير الأكثر قبولاً هو أن هذه النجوم تكتسب كتلة من نجم مرافق أو من خلال اندماجات نجمية ما يجدد نشاطها. مع ذلك لا تزال الأدلة الرصدية المباشرة على عمليات التكوين هذه نادرة.

يجعل هذا النظام أحد أوضح الأمثلة على النجوم الزرقاء المتخلفة المتشكلة التي تم رصدها حتى الآن. كما رصد الباحثون انبعاثا قويا للأشعة السينية من النظام، ويتوقع هذا النشاط الإشعاعي عند تراكم المادة المنقولة من النجم المرافق في النظام النجمي الأزرق المتخلف، مما يؤثر دليلا مستقلا على أن نقل الكتلة مستمر حاليا. أثر تحليل مفصل أن كتلة النظام النجمي الثنائي تعادل حوالي 1.67 ضعف كتلة الشمس، وأنه يكتسب مادة من نجم مرافق تبلغ كتلته حوالي 0.32 ضعف كتلة الشمس. يبلغ متوسط الفترة المدارية للنظام الثنائي 2.11 يوميا، ونسبة

المعلم الكبير العلامة عبد العزيز بن محمد الإمام نجم الدين الدمشقي ثم دهلوي أحد العلماء المبرزين في العلوم الحكامية، أخذ عن الإمام فخر الدين الرازي صاحب المباحث المشرقية وقادم الهند، فاغتنم قدوم الملوك الأمر، وكان السلطان غياث الدين بلبن يتردد إليه في كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ويحظي بصحبته. الشيخ عبد العزيز علمبردار المكي، الشيخ الصالح المعمر عبد العزيز الصالحي المكي.

محمد بن حسن بن سرداب ثم بخروجه إلى الدنيا ويؤمن برحمة علي وهو لا إله يسر فيهم العلاج انتهى. وأما وجود الشيخ عبد العزيز المكي وكونه من الأولياء فليس مما ينكر عليه والله أعلم بالصواب. سيدي وسيداتي قدمنا لحضراتكم الحديث وبهذا ننهي الحديث. أيها المستمع الكرام قدمنا لحضراتكم الحديث. أنا الأول محمد نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة فلنستمع إليه وتمتع به وسعادة فن الهنود من فيه محمد رفيع وباول سوبريو الكياغنيك فإليكم هذه الأغاني.

سيدي وسيداتي، آن الأوان وحان موعد أن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. أدانت الهند الهجمات الأخيرة التي استهدفت عدة سفن بحرية في مزق هرمز، مؤكدة ضرورة وضع حد لاستهداف الملاحة التجارية والبنية التحتية المدنية في المنطقة. مقتل أكثر من 40 مدنيا وإصابة آخرين جراء حملة قمع استهدفت متظاهرين سلميين في منطقة جامو كشمير الخاضعة للسيطرة الباكستانية. ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة منطقة كوماماتو في جنوب غرب اليابان، مما أسفر عن مقتل

تعلن اعتراض طائرات مسيرة تلقتها ميليشيات مدعومة من إيران. وكيل وزارة الخارجية الهندي فيكرام ميسري يستعرض العلاقات الهندية الصينية خلال زيارته بكين. في ليبيا محتجون يهاجمون مجمع الغاز وسط مخاوف من انقطاع شامل للتيار الكهربائي. إيران تعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ومنشآت أخرى في الأردن. والهند تصبح ثاني أكبر مورد للبحيرة في العالم. وإجمالي صادرات الهند سجل مستوى قياسي عند 8.63 مليار دولار في العام المالي 2025-26. سيدي وسيداتي قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة، وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عملكم في برامجنا الصباحية. حتى ذلك حين استودعكم الله وأتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة، إلى اللقاء.